يتسرقينا ما ناكل في ما ندوزو يخلي مولاته من تحليمة اللي داتو يا مولاته هيا محبوبي شهد العمل عملت بيا.